ada UKK مركز جوايد تيرا ديدار هو عشان في الجنة تو برا رواد أو سهر فتي لكان تبرلون سام شوف من